0: avanti. Qui negli anni 70 la censura non era solo lieto, era il segno che la musica va toccando nervi scoperti, raccontando un paese bilico tra il vecchio e il nuovo, e che, proprio attraverso sue note proibite, libertà comincia a suonare davvero.
1: Habibi, bisam, bisalam hak furud il hub qoddamak, bisam, bisam masahat bhur il dam ala shanak, sib il ghadab, sib, sib il silah, sib sah wa ta'ala, ta'ala na'ish. تعال نعيش يا حبيبي ويكون غانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بس سعى العالم يا قلبي وقول سيب غضب سيب الألم سيبوا السلاح وتعال نعيش تعالوا نعيش في سلام